شماغة تنسخها مي واويس عين شماغة تنسخها مي واويس سمو قلضان مشلن الاخبار وسوضيس سمو قلضان مشلن الاخبار وسوضيس.

سيسم كحيل تمرح صبغ الاخلى النار سيسم كحيل تمرح صبغ الاخلى النار غايف سودا من صبح ذي الوقت يحمل غايف سودا من صبح ذي الوقت يحمل